Medication باش تبقى في ميديكيشن يا الدور كيف دارو ما ينضبكم في مية عاش بجاء اللي بسكم في الابسكريبشن باك في الاسباس ويا عاوة فمان مية شعب ابي مية شعب بمجرى وي 800 تي فلس لتوا ابي لو كبلا لاندين ما بوري تي فلس كمبير ايه شاو مليلا شير so it doesn't matter for iti item tinga neti tinga yibiu lishishi metara ku iku the value of that item yi enda mal moon lishu shi calculate swa ku jejo yunguna ba yinse ba miwa kura ndega kasi te nwa kula vile katra elia kwa kika su kura na mundu kufina kutema na kumela kuna mba hati and then guys 060-875-942 mina mwaya ya mashwin ila mtakatile tingile kubini ka uwa community member have got that at a valley at in the winter lisa extension 4